أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر مسلمين منبر أغام الإسلام yang selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Ambon. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara mimbar agama Islam. Marilah kita senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga keimanan kita, sehingga kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim. Mari